أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: kembali akan diaktifkan pada bulan ini, di bulan Juli 2026, dimulai awal bulan Juli ini, setiap pengajian maghrib di hari Jumat malam Sabtu. Dan insya Allah untuk malam Sabtu depan ini akan diisi oleh Al-Habib Ahmad Al-Kaf dari Jakarta, insya Allah untuk pengajian maghrib setiap malam Sabtu. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Mansur. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa juriyatihi wa alibayti ajma'in bimila hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-malaikati al-muqarrabin wa ala ibadika al-salihin khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikat al-hammalat al-arsh wa malaikat al-hawadah wa malaikat al-safarati kiramin barara alihim wa salatu wa salatu mila arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum حضر صحابة القرباء والتابعين وتابي تابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في دين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادات الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنابي مذهب أهل علي المرسيدي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجد بالدعاء سيدي شيخ إبراهيم من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض والمغارب بر وبرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلاطي محمد بها ودنا خاب بن علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجري والشيدي شيخ إسماعيل البخاري والشريسي محمد بها ودنا خاب بن علي أبي حسن بن عبد الجشاني محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشريسي محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وحسن محمد محمد بامير بإقوم حابير عبد الرحمن المسلم بن يحيى أبو طلحة علي جنيدي براء سليم بن كردي أبو طلحة سليم سليم النواوي بن عمر بن دين سنبوي علي بن عبد الله البنجري المكيم شرنا بن العارب بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني بن رحمه جميع مشيخنا ومعلمينا خصوصا أبائنا وأمهاتنا وقرابات وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله

الوجود ذلك مبلغهم في التوراة ومبلغهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فتوى على سوقه يعجب الزروع

0: الرسل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: هذه نعطيها قضية الشمس بك الحمد الذي وعدته لك لا تخلف مع الاستوى ترسع عن تديد واستقيموا يرحمني يرحمكم الله ثم سب المقدم ثم الذين يليسوا صفوفكم فإن تسوي تسبب من تمام الصلاة صفني طلعون ليرتقن يكني لرسكن كنا مرتقن صف dalam merupakan kesempurnaan sembah yang lebih jaya makai masalah min zuriyati rabbana wa taqabbal dua rabbi a'udhu bika min mazati syaitin wa a'udhu bika rabbi ayya hadrun masyarakat itu dillahi ta'ala usalli fardal maghribi thalatha rakaatin mustabila kullu ta'ala imam nilai ta'ala Allah

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان

آمين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرض.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: سلام سلام عليك يا شهد الليل شهد اللهم صل على سيدنا محمد وما صليت على سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد اللهم ان غنت مؤخرته أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا الله
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام

0: لا إله إلا الله شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له الملك على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له اللهم ارفع عني من على كل شيء كثير. اللهم جنن الله جنن الله جنن الله جنن الله جنن الله انت السلام منك السلام من يعون السلام. فحين ربنا مسلم ودخلنا جنة ترى السلام تبارك ربنا تعالى تيات الجل الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه إلا بإذنه ولا من بين يديه من خلفه ولا يحيطني بشفع عنه إلا بما شاء سيكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما سأل عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما ملكا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دينا إن الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد كثير سبحان الله أكبر تعصي لا إله إلا هو لا شريك له لم يكن الحمد لله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد ما أعطيت ولا ينفذك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكر الغافل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيد رسول الله أجمعين. بسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حافي شافي يا لطيف يا كافي يا حافي يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة قل عليها نحي وليها نور وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وبكرمه من الآمنين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد النعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة نسب رسول الله أجمعين بسم الله رب العالمين بسم الله رب العالمين اسم الشفيع المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم جميعا اللهم إنا نسألك من خير كل عاجل وآجل ما علم ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علم ما لم نعلم ونسألك الجنة ما قرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار ما قرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقك من المتابعة وللحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال امتثال الأوامر واجتناب النواهي اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وعلى جسده في الأجساد والقبر في القبر وعلى آله وسلم بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له لا إله إلا هو رب الشر معبد سواه نحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له لا إله إلا هو رب الشر معبد سواه نحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا هو رب الشر معبد سواه نحن له مسلمون الفاتحة صراط الذين أنعم عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدنا القرآن الحكيم إنك أنت المستني على صلاة المساكين تزيد عزيز الرحيم تدركم أما أنذر أبهم غافلون قد حق القضاء على صلاة ربهم إن جعلنا في عنك ما قل في هذا الخير ومقوان وجعلنا من بين إنهم سلوا من خلص الله شبه من بيص وسواء عليهم أنت من تنزل ما يمين إنما تنزل من تبع ذكر وخشي أمر رحمنا بالغيب فبشر
1: بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء نفسه نبي إمام مبين وادرك لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إلى المسلمين فكذبوهما فأرسلنا بسالس فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا من شيء إلا تكذيب قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
0: من أصل المدينة رجل يسعى ولا يلتم من سلين
1: ثم لا يسألكم أجرهم وتدون وما لي أنا أقول التي فطرني وإليه لترجعون
0: تأخذ من دوني آلهة تنجدون رحمة بلطفنا نشم الشوارع يأخذون إني إذن في ضرع مبين
1: إني عملت بربي فخذ مبلغك الجنة قوية لتقوم يعلمون فغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
0: إن كان يسأل
1: صحة واحدة فإذا خاب الدنيا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون لم يرق أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وقلوا لما الجميع لدينا مهدرون وآية اللهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يقولون نبيها من جنة من الخيل ونبيه جنة من العيون ويقوم
0: فنشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل مما لا يعلمون
1: وآيات اللهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عهد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات اللهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا كانوا في كل ما رزقهم الله فلا الذين كفروا للذين آمنوا
0: إن شاء الله تعملنا في ضلال مبين يقولون ما هذا الوعد من صادقين
1: ما ينظرون إلى صيحة
0: واحدة تأخذهم ويخصمون فلا يستطيعون التوصية ولا إلى يمين يرجعون في صليب إذا قم إلى قالوا يا ويل المعصوم أرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
1: إن كان إلا صيحة واحدة
0: فإذا هم جميع لدينا محضرون
1: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
0: إن أصاب الجنة بمن في شغل فاكهة وزوج في الدنيا أولئك متكلم في فاكهة ولم يدم سلام
1: قال من رب الرحيم
0: سلام قال من رب الرحيم
1: سلام قال من رب الرحيم
0: وامتازوا اليوم أيها المجرمون أمل إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
1: هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه
0: جهنم التي كنتم تعدون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ما شاء الله ولا
1: يشاءهم على مكانتهم
0: ومضي ولا يجرون من نوع من كسب الخلق فلا يعقلون
1: وما علمناه الشرع وما ينبغي لا ينوى الا ذكر القران المبين
0: يظلم ان كان حيا اولم يروا انا خلقنا من نوع من ايدينا انعام فهم لها مالكون
1: وذللناها لهم
0: فمنها ظلم منها يغلون ويؤمنون بما شرع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله الا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محرمون فلا يحزنك قوله ومنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فعلا

0: الله لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله

0: سيدنا محمد رسول الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
0: اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
0: يا ربي صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
0: الفاتحة Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shabbat shalom. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Allah min asalkan tusibana ala karatin ahdi wa sallam jaman jikmat. Wa anta qabla min al-fadhi wa karmi qalman sanjir min insan wa qarna wa qabana wa ala ziyad min sharifin amil akarami sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ila arwahi abaihi wa khani min al-anbiya al-musaleen sallallahu alayhi wa sallam wa sallam ala arwahi bandha jim qarabim al-muslimina kafa amin ma lam zairu. Wala zairu Allahumma zairu rahman ni'ma al-maghfira wa shafa'a ala adil kubur. Khususan guru-guru kita berdoa. Allahumma ja'al fidan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar sitran lahum minan nar hijaban lahum minan nar najatan lahum minan wa'idkan lahum minan nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufran min hufri niran bihaqqi rabbana ighfir lana dhunubana ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد آخر دعوانا الحمد لله رب سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله لمن أولانا سبر الله سور الله لمن أولينا سور الله للمؤمنين والمؤمنات الله بها يا الله بها يا الله بيسر الخاتمة يا الله بها يا الله بيسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بيسر الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا يا رب هذه لا تدعنا سبحانه رب اسمك بحمد الذي إنك لا تخلف من استوى رسوعة تجدوا واستقيموا يرحمني يرحمكم الله تم السفن وكدام ثم الذين يليه سوف صفوفكم فإن تسوية السفوف من إقامة الصلاة صفنيا تلون لي رتكن juga diluruskan karena meratakan صف adalah merupakan kesempurnaan sembahyang Nabi Jan Qim As-Salah Al-Zuriyati ربنا تقبل دعاء ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صلي فرض العشاء أربع ركعات أداني إماما لله تعالى الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً.

geworden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Kıvam. Berekatü selam. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Ehelü ve leyküm. Allahümme salli aleyküm. اللهم انك كنت الله انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم تسلم كسلام عليك السلام حين أدم سوى دخلنا جنة تدار السلام تبارك تربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنكم من عباد الله الرحمن الله لا إله إلا هو جل جلاله إلا بإذنه على بينه كرسي السماوات والأرض ولا يولي بدما وهو العظيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal fi kulli hal wa ni'matin Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. الله أكبر كبير والحمد كثير وسبحان الله أكبر تواصيل لا إله إلا شريك لا نملك له من دونه شيء كبير ولا حد اللهم صل على سيدنا سيدنا رب العالمين اسمه الشبيه المسلمين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه بارك وسلم أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم عنا على ديننا بالدنيا ولدنا بالتقوى تقبل عملنا على جميع ذلك ولطفك يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا يا الله بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدر العين فلا تهلكنا وانت ثقاتنا ورجعنا وصلى الله وسلم على اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صبر الله لمن صبر الله لمن صبر الله صبر الله لمن صبر الله لمن صبر الله صبر الله لمن صبر الله لمن صبر الله لمن صبر الله لمن صبر الله لمن يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد يا رسول الله يا ربي صلي وسلم تكبر اللهم.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، يا الله بها الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الفاتحة من المقبول حضرة الرسول الحضر العلي من الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغير مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهر وأصحاب الأخيار على النعم له وأفضاله اللهم بحق الحسن وأخيه وأجدي وأبي وأمي ونجر من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم لا شر أنت نور القلوب من نور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وأجدي وأبي وأمي ونجر من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم لا شر أنت نور القلوب من نور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وأجدي وأبي وأمي ونجر من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم لا شر أنت نور القلوب من نور معرفتك اللهم انصرنا فإنك
خير الناصرين، وافضح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الرحمن، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعل للمتقين إماما. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

إله إلا الله مرضي هجيرا مدتا وصلى الله عليه وسلم على سيدنا وعلى ذرابي الله عزيزي ومقام محمود الذي هو ربي جعل لنا قيمة صلاة من ذلك ربنا وتقبل استووا أقيموا سبقكم للصلاة بأن تسوية الصف من تمام الصلاة رحمنا ورحمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند

جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.

لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون

السبيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد

لا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون

الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. من

الله أكبر. يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت. إنه لا يذل من ولا يذل يعز من الحمد لله. نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام، منك السلام، اليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام ودخل الجنه زدنا السلام، كبرت ربنا وتعاليت اجل الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سيأتي كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. يا الله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، وجل يا جواد، صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، في كل لمحة ونفس يعني لمعلومة الله وعزته وأمداده.
اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا، فأتنا سؤلنا وتعلم في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله رب البرايا، نستغفر الله من الخطايا. اللهم بك اصبحنا، بك امسينا، بك نحيا، بك نموت، واليك النشور. ونسالك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئ بها الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لقطب العلماء أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المدان ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي جنيد بغدادي حسن البصري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وأمداد يديم وكرمة في الدين والدنيا والآخرة على من وابي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت منه وسائر عمله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد sunnatan lillahi ta'ala. Pesan dan kesan Luqmanul Hakim pada ketika menjelang wafat. 6. Yang ketiga, na putra putriku, ayah tidak lalu melarang engkau mengerjakan maksiat. Itu risiko ikam. Tapi pertanyaannya anakku, mampukah engkau menyandang siksaan api neraka? Ulun-ulangi, hidup ini sekalinya. Bila yang satu kali ini berhasil, kita meraih keuntungan yang luar biasa. Apabila yang satu kali ini kita gagal, penyesalan yang tidak berbuntut lagi. Nah, abah kada manangati nak kai ke mandak maksiat. Itu risiko ikam. Tapi pertanyaan ayah anakku, mampukah engkau menyandang siksaan api neraka? Itu artinya sama manangati, sama melarang. Bagi orang yang tidak mau mengerjakan sembahyang, dipersiapkan pintu nerakanya sakal. Bagi orang yang punya lidah yang sering mengeluarkan dusta, yang sering mengubar janji dengan orang, itu diancam dengan KUHP-nya adalah pintu neraka, namanya adalah sa'ir. Angin lagi. Apabila sampai kada tajakati akan diancam dengan pintu neraka namanya laza. Nang ketiga, apabila kada mau sembahyang
pintu nerakanya sakar. Undang-undang pemerintah, undang-undang Allah tidak ada beda dengan undang-undang pemerintah. Berani melanggar undang-undang pemerintah sama berkata aku ingin masuk penjara. Berani melanggar undang-undang Allah sama berkata aku ingin mau masuk api neraka. Jadi takoni diri seorang aja, anak surga kah anak neraka kah? Orang kada berisiko, kita seorang. Pintu neraka yang ketiga adalah sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Artinya kita akan berbicara keistimewaan sembahyang dan berbicara masalah bahaya orang nang kada sembahyang. Sudah ya sudah. Ingatkah? Ingatkah pembicaraan kita jadi ulun padahkan nang sudah. Kalau hendak masuk ke dalam kubur selamat, empat. Ingatkah? Nah, itu masuknya pembicaraan kita. Kalau hendak masuk ke kubur dengan selamat, jaga dan pelihara sembahyang. Muhafazah ala salawatil khamsi. Jaga sembahyang nang lima. Sudah tuh. Tapi kada papa lo tak ulang-ulang lah.